0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we samen Radio Maria, Radio Mariam, in Irak ontdekken. En daarvoor hebben we pater Savio aan de lijn. Hij is de directeur van Radio Maria Irak en een vriend van hem, pater Sam, die Frans spreekt, zal voor ons de antwoorden van pater Savio vertalen. Welkom aan jullie, pater Sam, en welkom aan u, pater Savio.
1: Merci, merci beaucoup. Grazie mille.
0: En ik vraag aan pater Savio als hij zich eventjes wil voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
2: Pasha Savio Handula, Pasha Keldani, Gaud Abrashid Erbil, Gaud Irak, Shimad al-Irak. قاشا من مونتريال بوخو سري قريان قاود روما وتي ماتشستر وحاليا مدير برنامج راديو مريم وخوري كاتدرائية مريوسف الكلدانية بعنكاوة
0: Zijn naam is Pater Savio, vertaalt Pater Sam ons. Hij is een Chaldeus-katholieke priester van het aartsbisdom Erbil in Irak. Hij is priester sinds 2021 en momenteel ook pastoor van de Sint-Jozef-kathedraal in Erbil. Hij is dus tevens ook de programmadirecteur bij Radio Mariam in Irak. En ik vraag aan pater Savio als hij ons wat kan vertellen over het ontstaan van Radio Mariam in Irak.
1: من إيمان إثنى راديو مريم
2: من تريل بشواسر راديو مريم أستاذتي لقاوة عراق وقام إيقاش إثوى بس بث مختجري بيها بس تريل بشواسر رسمي في خواري
0: Wel, sinds 2017 bestaat Radio Mariam officieel. We moeten wel eigenlijk benadrukken dat eigenlijk Radio Maria al voor 2017 bestond, maar niet op een formele manier. Op formele wijze bestaat Radio Maria sinds officieel 2017. En ik vraag aan pater Savio hoe dat idee is eigenlijk ontstaan om Radio Mariam in Irak te beginnen. Uiteraard zijn er christenen in Irak, er is een christelijke gemeenschap, maar het lijkt me nu ook niet het makkelijkste land om Radio Mariam daar op te starten.
2: مرحبا انا نينو من المؤسسين قاود راديو ماريا لانه كنت راديو ماريا بتخلق قاود اربل انا قاود روما طالبين وقارنوا بس انا راديو ماريا معروفين الا من كنت طالبين وقاود روما في قسم العربيه في قطامة الكبيره جاي حاكو خو انا شمن راديو ماريا قسم الايطالي تتمقون ولغه الايطاليه دي
1: دونك dès le début le père Savio il était pas Erbil parce que il était étudiant à Rome mais il avait déjà des idées, des pensées par rapport à Radio Maria. Donc dès le début 2017, il n'était pas personnellement avec l'équipe de Radio Maria.
2: وفكرة ثيلة منت كنت ثيلة داعش كنت بريو على تهجير قاوت تريل بورباستر تسوراي قاوت فنت موصل عندك وعطا طالت أربل أثيوة كبيرة شركات وزوار ومناشق طالت مهاجرين فخامناني راديو ماريا ثيوة على زروالا قاوت شخصة يعني بادري ليفيو وجماعة خلنا ثيلة وخزيل واحا جوزيف مسؤول عني لدى راديو ماريا الشرق الأوسط يعني بلبنان بدأوا على فكرة راديو ماريا بثاخة قاوة العراق
0: In het begin was Padre Savio niet in Erbil omdat hij nog in Rome studeerde. Maar hij had zelf toen al ideeën en gedachten over Radio Maria. Het idee om Radio Maria in Erbil te openen ontstond in 2014, na de opkomst van Daesh, IS, de Islamitische Staat. De terroristische groepering dan in Irak, vooral in Mosul. En na de vlucht van de bevolking kwamen veel mensen naar Erbil, naar de wijk Ankawa. En na een bezoek van Padre Livio van Zaga en Joseph Nassar, dat is de verantwoordelijke binnen de wereldfamilie voor het continent Midden-Oosten, werd het idee voorgesteld om Radio Maria in Irak te openen, te starten. Men zag dat de mensen in dat moeilijke moment van de geschiedenis echt nood hadden aan zo'n radio. En je moet weten dat Radio Maria de eerste katholieke radiozender is in Irak. En daarom ook hechten de mensen er een bijzonder belang aan. En ik vraag aan pater Savio, als hij zich herinnert die eerste momenten waarop Radio Maria echt van start ging in Irak, wat was de reactie van de mensen die daar wonen, dat er ineens een Radio Maria was, een katholieke radio in hun streek?
2: أخي راديو مريم الأخ كيوخ ليلقى بصوت العائلة المسيحية لفوجه دي لا فاميليا كريستيان صوت العائلة المسيحية تمام أنه راديو مريم موجود لقاوت كل بيت لابس بعراق لكل بيت مسيحي عراقي مهجري لقاوت دياسبورا موجود قاوت أوروبا قاوت أمريكا قاوت كندا لأنه إحنا كبيرة كثيرا اتصالات من خارج خاصة قاوت موجود لقاوت دياسبورا قاوت خارج مهجرين موجودين كبيرة منه مثلا رحوق من الكنائس كلدانية من التقليد جدا فكبيرة قاعد يكون التواصل منه مثلا تما فلان برنامج ليثن ولما نشوف راديو مريم راديو الوحيد اللي قاعد عالمك محكة قاعد هم آرامي أنا كمدير برنامج دي برنامج قاعد سورة زمان أصل الآرامية الحديثة نيو آرامايك فالتن كبيرة يعني إيثن إيب بسخوصة صغيرة قاعد لبناش بأنه أنا بثخن راديو شمن شمن من ديك محكي لي المعرف شم شي حاجة من دي قاعد بدخني قاعد عراق لأسواق
0: Zoals u weet, vertelt pater Savio, wordt Radio Mariam de stem van de christelijke familie genoemd. De mensen waren erg blij en enthousiast. Vooral de mensen in de diaspora. Sommigen zijn ver verwijderd van de kerk en van hun Oosterse traditie. En ze stuurden voortdurend berichten om te zeggen hoe belangrijk het was dat deze Radio Maria werd geopend. Vooral omdat er heel veel programma's zijn in het Aramees, de taal van Jezus. Pater Savio, hij zelf heeft veel programma's die hij in het Aramees geeft. Het is ergens tegelijk evangelisatie en het bewaren van onze taal. Het Aramees, maar ook de christelijke geschiedenis in Irak. De mensen zijn dus erg blij en luisteren heel graag naar Radio Mariam Irak. En mijn volgende vraag aan pater Savio gaat over de veiligheid. Mensen zijn natuurlijk heel blij, we horen het, luisteraars in de diaspora in Irak zijn content, zijn zeer dankbaar en blij voor Radio Maria daar, maar kan men eigenlijk normaal werken voor Radio Maria? Of zijn er soms gevaarlijke situaties voor het team, de vrijwilligers of zelfs de luisteraars?
2: يعني أكيد أخني تن تقريبا شوم موظفين قاعد راديو تن كبيرة متطوعين من شباب ومن نتقاش ومن دماسيرات مثلا خمن برنامج عايد دام بد مقدمة تانية له ف أي من دي هو يعني ناش متعاونين من ما طبوا راديو مريم ناش مستعدين وتدودي أو من دي تخلنا جانب خلنا صعوبات إيثن قاعد راديو مريم آخر لأنه أولا أخني قاعد خا بلد أخني بلد إسلامي وخ يعني ليبن تت هاوق شغله راح حتى التبشير قاود عراق بلد إسلامي دستور ديدة الديكريتو دستور ديد بلد إلى دستور إسلامي يمنع البشارة بس أخني مع هذا كودو محاولة مطبخ أي صوت بصوت شلامة تناشم.
0: Zoals u weet leven we in een land waar de meerderheid moslim is. De islam is de dominante religie, dat maakt de situatie niet zo eenvoudig. En er zijn extremisten. Wij leven in de regio Koerdistan. Men kan zeggen dat er vrijheid is, maar er blijven enkele extremisten, extremistische groeperingen bestaan. Bij Radio Mariam, Irak, werken 7 personeelsleden. En daarnaast zijn er veel vrijwilligers. Omdat de islam de officiële religie is in Irak, is evangelisatie verboden.
2: حتى كبيرة من أنا أخوان مثلاً مسلمان كشميلة نخني كبيرة جاي كبار تطاول لان كبار محكاثة مارا طالاً بس معها تخني موجودين. راديو مريم أهم شغلة شو بقاعد لبناشة أثناء أثناء كورونا فيروس كورونا، كناش حبيس في بيت راديو مريم، أي إيتا كنيسة منزلية بيتية، وقعد كل خبيثة قام في حياة قاعد عراق، ودا بن ظروف دبريلو حرب بين إيران وأمريكا، طبعا أخني قاعد أقليم كردستان، الحمد لله تن حرية دينية تن دولة قام سعدالة، بس مع هذا إيثن أفكار تطرف قاعد بلد ليبن تن من عخلة، هم دا قاعد حرب إيرانية إيران وأمريكا وإسرائيل بريل هم مخايا قاوت أربل المطار خني قريبة لقاوت خما مدينة يقعن قاوة مدينة مسيحية لقاوت محافظة أربل المطار قريبة لخني صواريخ صواريخ وطيارات مسيرة بلو قريبة من راديو مريم مع هذا خني موجودين يخوة أنا كمدير برنامج عايزين أكون مخشكة تي برنامج صباحي كل يوم بلطن شمع صباح راديو مريم بونجورنو دا راديو ماريا كحاكل من ناشي أخوة لبم صالو خبو دائما من المستمعين أي إلى راديو مريم تتبيشة دائما فعلا أي علامة حضور إيمان ورجاء طالد المؤمنين حتى بأوقات الصعب.
0: Evangelisatie is dus wettelijk verboden. En dat maakt de situatie niet gemakkelijk. Ik herinner me, de mensen waren bijzonder blij tijdens de coronaperiode. Want ze konden alle missen, gebeden en programma's volgen. En natuurlijk, nu is de situatie nog ingewikkeld omwille van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wij wonen bij Erbil, in de buurt van Erbil, vlakbij de luchthaven. En er vielen veel projectielen dicht bij Radio Maria, omdat natuurlijk de luchthaven van Erbil werd aangevallen. En deze situatie maakt het weer nog wat moeilijker. Maar het team, onder leiding van Pater Savio dus, zette zijn missie voort om ware getuigen van Christus te zijn, stemmen van vrede. En dat is natuurlijk een belangrijke taak, belangrijk werk. En ze vertellen ons eigenlijk dat evangelisatie dus verboden is. Maar dan vind ik het toch wel ongelooflijk dat Radio Mariam daar kon starten.
1: كاميرا دخلت دميره تبشير ممنوع إله بس خمندي يعني هائل لا يصدق أنه راديو ماريا بديلا قاوت شو لديدا قاوت من دي ديدا وي بيان سور سي انتردي كوم لا لوا اسلاميك انتردي ليفانجيليزاسيون مي سي لور ميسيون دو ليكيب et il connaît très bien la situation en Irak. Et l'équipe avec le directeur, ils ont la réunion, ils discutent, ils parlent entre eux par rapport aux enjeux, les difficultés, comment vraiment passer des enjeux pour vivre cette mission de radio.
0: Ja, natuurlijk, dat is zeker ongelooflijk. Volgens de islamitische wet dus is evangelisatie verboden. Maar het is de missie van het team. En zij kennen natuurlijk de situatie hier in Irak zeer goed. Ze vergaderen, bespreken de moeilijkheden en zoeken manieren om hun radiomissie te blijven beleven.
2: مر حتى مع موزك يبقى ممنوع إلى ليه بتشو خام بعد الديانة من الإسلام طالت مسيحي بس ممكن إلى مسيحي بعد الإسلام قبل دولة بس بالعكس لك هذا فأخني محكو قال تانية في ماران مقدي بان وأي ضرب زرق له ممكن شخص يعني قابل مشي حاجة بتخاي حتى نلقاه صعوبة مودي حتى نقول دخله كو دخله قال تشوى بس يثن ريسك أي شخص ويتن ريسك الجماعة إيتا المسيحية لأنه ممكن هو مهدد يمكن متطرفين قبل ماخل إيتا بس كراديو مريم أنا كمدير برنامج ما ندعاثي قيبين باقي لي كمن شمو راديو شمو راديو لأنه إيبا تعليم إيبا تراتيل إيبا صلوثة مول طالب كبيرة منه من هو إيكد هاود ومحمود حسب مراد إيبا تشوى دخلا مراد ليبا هنجسة دخاو ريسك لتخايد شخص وتخايد جماعة.
0: Dus zoals u ondertussen weet, evangelisatie is verboden. Dus ook bekering en het sacrament van het doopsel bijvoorbeeld, dat is allemaal verboden. Maar er zijn moslims die komen vragen om gedoopt te worden. En dan worden ze uiteraard in het grootste geheim gedoopt. En Pater Savio raadt hen altijd aan naar Radio Maria te luisteren, naar de programma's en de gebeden. Zo ontdekken ze geleidelijk de elementen van het christelijk geloof, van het katholiek geloof. En dat helpt hen enorm. Maar we moeten toegeven, natuurlijk, deze missie van Radio Mariam in Irak blijft moeilijk. En natuurlijk zijn we ook wat nieuwsgierig, beste luisteraars, als de luisteraars van Radio Mariam in Irak ook reacties binnenbrengen. Want de situatie is niet gemakkelijk, met de spanningen, oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en dan nog Israël, is het zeer ingewikkeld. En ik vraag me af als ze bij Radio Mariam in Irak ook luisteraars aan de lijn krijgen of langskomen om te vertellen hoe belangrijk Radio Maria voor hen is.
2: أكيد راديو ماريا تدور مهم قاعد خايد مهم لاخر لأن دخلت ميري أول راديو الكاثوليكية وأول محطة لا كاثوليكية حتى قاعد عراق كلها لا محطة ولا تلفزيون ولا راديو هاو كاثوليكية رسمي تتمحك قاعد بشارة تدل سعد ناش تدل مصالة تدل مصالة من ناشة لا تنخمن دي رسمي هذا خو لي موجود أنا ما عجلت فراديو ماريا مخين دائما كان مثل صوت الرجاء لا فوشي دل اسبرانسا تناشى فأخني قربا من ناشى كاودوغن صعوبة أكيد ناشته كبيرة تساؤلات خاصة دا حرب إيران وأمريكا بريلة بس دوثا خرتك ناشى مدارس سكلو جامعات سكلو تن مبنى سكني تد أبرشية أربل الكلدانية بلا قابة مسيرة وكل مسكوني من عوائل بريل خشتي كان زدوثا ناشن فكيرو قاعد هجرة خنق لخرتا لأنه هو من الداعش ناش بريل على قاوة زدوثا دا خنق لخرتا ثيلا خحرب خنا ناش أمام التساؤل له بيشوخ ودو حفاظ ليالا اللي تبيثا واثا اللي إيثن كبيرة تساؤل من ناش فأخني كنتو محاولة أو قريو من ناش
0: راديو ماريا إس إحت ستم فان دو خوب. De rol van Radio Maria in ons land is zo belangrijk. U weet het, zoals we gezegd hebben, is het de eerste en enigste katholieke radio in Irak. Voordien hadden we niets, geen katholieke radio, geen televisiezender. Radio Mariam helpt mensen te bidden en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus te verdiepen en te versterken. Ik herinner me, tijdens de oorlog viel een drone op een gebouw van ons aartsbisdom. Daardoor, door al deze gebeurtenissen, al deze agressiviteit, gevechten, oorlog, dachten sommige mensen eraan het land te verlaten. Er was zoveel angst.
2: شغلهم صالي شغلهم عايش قاعد همانو ثكيد اخني ليبن تتم جوبو مدل ناشت بيشي لو ازي بس اخني اتن اي تحديد هجرة اخني كراديو مريم ايبن تت امرو تناش اخني يوخ ملخد ارا اخني يوخ بهرد علما عايش خي مانو ثلا خمس ادو تناش ايشي هاو اي مندي قبل خلق او صلوثا يعني ثم عبر خلق قاعد همانو اما ليبن امرو تناش بوشن لو سجن يعني قرار شخصي لدو تكل عائلة بس خلق محاولة امرو اي اراني لا اي ارد ابن ابراهيمي لا اي ارد انبياء لا ميسوبوتاميا تري انهر تيغري وفراتي نهر فرات ودجلة مذكوري لو قاد ثاوى قديشة جنة العدن كار ثاوى قديشة حسن مات كاميرا موجود يا ولاخا فاخني يوخ ارم قدشرة ايبن امرو لا أرد أنبياء أرد نوية أرد مشي حدوثة قاود عراق موجود إلى من شات التشي قرن قمايا شات التشي أول قرن لا يا أخني لا يخبش مشي حاي بعدين يعني قاود قرون خن أخني بيش مشي حاي من شات قميثة فأخني واجب لنا كراديو تتشوقنا اشتدم صالي قم كل من دي دختي لهويد راديو مريم تدم صالي تتعيشي هي مانوثو تتعكسي بهرد ماران
0: En er was dus zoveel angst. Maar Radio Maria bleef en blijft haar missie voortzetten. De mensen helpen om in hun eigen land te blijven. Het land van onze vader Abraham. Zoals u weet bestaat het christendom in Irak al sinds de eerste eeuwen. En daarom is de rol van Radio Maria zo belangrijk. De luisteraars vinden er geestelijke voeding voor hun geloof. Maar natuurlijk kunnen we terugzeggen wat we in het begin van onze uitzending hebben verteld, dat we ook programma's hebben in het Aramees, de taal van Jezus. En het belang van Radio Maria is niet enkel de evangelisatie voor vandaag, maar ook om onze christelijke geschiedenis in Irak niet te vergeten. En we kunnen Radio Mariam dus echt zien als een steun voor de luisteraars, voor de kleinere gemeenschap van christenen daar in Irak.
1: Oui, bien sûr. Comme je dis, parce que le programme dans Radio Maria presque d'aider les gens de prier. Donc, ce n'est pas seulement de vraiment les programmes, mais aussi les programmes qui aident les gens, comment on peut prier, comment on peut avoir l'espérance au milieu de la guerre. Comment et comment.
0: Ouais. Ja, absoluut. De programma's helpen de mensen ook te bidden. Ze leren, hoe kan ik bidden? Hoe kan ik hoop houden te midden van deze oorlog? En hoe kan ik mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus verdiepen en versterken? En zijn er ook bij Radio Mariam Irak lievelingsuitzendingen waar de luisteraars heel graag naar luisteren? Programma's die wat meer beluisterd worden misschien dan andere?
2: Akit, Nahim. تن دختانهم جيلي ثن برنامج ثابت يلقاد راديو مارية مثلا مبصلة الوردية مسبحة الرحمة راسب اليوم أني ناشي كبيرة يعني قريبة لو دخت ميري خاصة أني بلاد دياسبورا لو أني اللي بو بالتي من بيت نصاغية لو كبيرة قاي مثلا لخني كنت منطق قربانة طالت كريهة نازو قايب تيخ راديو مارية مشاروك رازم منها بشماء وكشغل قربانة منها خاصة أني بيول بشويثة إيثن برنامج مثلاً محبوبي لو قبل ناشئ تن مثلاً برنامج صباح راديو مريم كل يوم كاون أنا قارئ نص من إنجيل وأنا كاون تعليم مسيحي لكنيسة الكاثوليكية وبعدين قم صالح من المستمعين نهاراً بعد دخول قاعدة سلوثا أي تن متابعين ناشئ حس كويت الدبات مصالي منن تن برنامج مثلاً أبتي هذه مشكلتي مثلاً استضافة ودقاش مثلاً عيد بعد ذكر سلسلة روحانيات سلسلة تعليم الكنيسة سلسلة مشاكل ناشة مثلاً أسئلة كثيرة ما أتوا مشاكل ما أتوا من ديانة أسئلة هي معنوثة كنت استضافة قاشة المجوبي إلي
0: Er zijn natuurlijk vele vaste programma's. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de meest geliefde programma's zijn onder andere het ochtendprogramma van Radio Mariam Irak. Dit wordt gepresenteerd door Pater Savio. Hij begint dan met het lezen van het evangelie en daarna geeft hij commentaar op de evangelietekst. Eigenlijk, beste luisteraars, kunnen we zeggen dat dat het woord spreekt is van in Irak. Daarna bidt Pater Savio samen met de luisteraars. En een andere uitzending die zeer populair is, draagt de titel Mijn probleem, vader. En daar ontvangen ze in die uitzending vragen en problemen van luisteraars. En die worden dan tijdens de uitzending besproken. En afhankelijk van het onderwerp natuurlijk, komen deskundigen aan het woord. Bijvoorbeeld voor religieuze, dogmatische, sociologische of psychologische vragen. En misschien zijn dat wel de twee meest geliefde programma's van de luisteraars van Radio Mariam in Irak. En ik dank Pater Savio voor zijn tijd en ook Pater Sam voor de vertaling van de antwoorden van Pater Savio in het Arabisch. En ik dank hen om de tijd te hebben genomen om al deze vragen te beantwoorden en om ons toch een klein beetje Radio Mariam Irak te leren kennen. En ik vraag aan Pater Savio, als hij nog een laatste boodschap heeft voor jullie.
2: Oké, dank aan de kans om je te hebben en dat je hebt gehoord voor de moeilijke dingen. Die ik heb gehoord van jou. Allereerst, ik heb gehoord dat we een beetje gehoord hebben en dat we een gehoord hebben en dat we موب يعني شهود حقيقيين طالب ما شفت حاجات خاين اللي ترى طلب منه دعم طالا انت لايبا مكملوخ فعلا دخلت ميري اي صوت اي صوت الحق صوت الرجاء راديو مريم بيشاخة صوت الحق صوت الرجاء وهويا اي مركز كاود شعاع الرجاء طالت مهم ان انت تيوخلو اي قوة قاود صلوفة وثبتي قاد هيمانوثة وهايبا بيشاخة قاود ارد مبواث مسواث
0: Pater Savio bedankt ons. En hij heeft twee verzoeken. Eerste verzoek, gebed. Gebed op dat zij in hun land kunnen blijven. Gebed op dat zij hun missie kunnen voortzetten en ware getuigen van Christus kunnen zijn. Een tweede verzoek is een steun aan Radio Maria. Om deze missie voort te zetten. Om dit spiritueel centrum, om het zo te noemen, dit centrum van gebed, verder te laten bestaan. En om de programma's van Radio Maria te kunnen blijven uitzenden en zo mensen te helpen. En dat overal ter wereld natuurlijk, maar zeker ook in Irak, het land van Abraham. En ik beloof aan pater Savio en ook aan pater Sam, dat jullie, dat wij beste luisteraars, zeer speciaal zullen bidden voor Radio Maria in Irak. En we blijven uiteraard verbonden in gebed.
1: Merci, merci beaucoup pour vous et bien sûr, en union de prière.